0: يسعد مساكم مستمعينا على راديو إكس حلقة جديدة من برنامجكم معرب إكس، معكم دينا بطحيش وزميلتي هدى الشريف.
1: يسعد مساك دينا، يسعد مساكم جميعا اللي بتسمعونا على الفيس وعلى الستريم لاين راديو إكس دوت سي اتش، واللي بيسمعونا على الراديو طبعا. كيفك؟
0: مشتاقلك.
1: أخبارك؟
0: جيدة جدا.
1: إيه الأخبار النهاردة؟
0: أخبار متنوعة، في عنا أخبار سويسرية، في عنا أخبار عربية، رح نحكي مجموعة أخبار. أولها رح نبدأ عن تقرير أوردته سويس أنفو عن صحيفة برنر سايتونغ، أعتقد أني لفظتها صح.
1: سايتونغ، يس.
0: قصة سوري ميلاد كوري والصبية اليمنية إيمان الحمدي بمشغل، واللي عم يشتغلوا وعم يعيدوا إحياء صناعة الأكسسوريز التقليدية السويسرية وإعادة صيانتها. وطبعاً الصحيفة نشرت تقرير مفصل عنهم أنه هي الحرفة تقريباً بلشت تنقرض، وأنه هدول الأشخاص من بعض مجموعة أشخاص مع بعض مجموعة أشخاص آخرين عم يستعملوا هاي الأدوات ويرجعوا يحيوا هاي المهنة ويشتغلوا فيها من جديد.
1: حلو، جميل. هي يمنية وهو سوري.
0: هو سوري
1: وبيعيدوا الصناعة دي في فين؟ في سويسرا؟ ما ذكرتش الخبر.
0: ذاكر الخبر طبعاً حالياً، هلا ما له ورد معي.
1: أوكي. حلو، جميل. طيب نطلع نسمع أول أغنية.
0: نطلع نسمع أول أغنية مع فارس كرم.
1: أعتقد أبو عندك 3 دقائق.
0: أوكي أبو.

0: عن قصتهم أقوى من السحر. انت الحب
1: تعال قلبي ولا في الخيال.
2: حلو. الـ الـ البنت اليمنية والشاب السوري اللي بيعملوا الجولوري أو اللي أعادوا تصنيع مهنة تصنيع المجوهرات طلعوا إن هم في طلعوا إن هم
1: في كانتون أرجعوا
2: بالمناسبة النمبر بليت بتاع كانتون أرجاو أنت عارفة بازل بي أس بازل بازل شتاد بي أس بازل لاند بي أل فبيعملوا جوك على بازل لاند يقولك بازل لانكسم لأن هما بيسوقوا ببطء شديد على كانتون أرجاو بيبقى فيه إي جي وبيختصروها لأختون جفارلخ يعني احذر خطر عشان احنا فلاحين فأرجعوا anyway.
1: شكرا على المعلومة اللطيفة.
2: من ضمن الحاجات اللي مفروض ان انت لو سايقة تبعدي عنها نمبر بريت اللي عليها الجورة والسولوتور وأرجعوا ودول من أخطر يعني مش أخطر بس بنسوق كده بشوية يعني
1: اللي بيسوق على طريق ألمانيا
2: لا اللي بيسوق في فرنسا معلش اللي بيسوق في فرنسا ما يسوق في سويسرا هو مغمض عينيه.
1: أيوة.
2: إيه الخبر الثاني؟
1: الخبر الثاني من عنا من سوريا عن الاندماج سوريا وأحداث كوباني منطقة عين العرب بعد اندماج قوات سوريا الديمقراطية الكردية قصد مع الحكومة السورية. للأسف الأمس وقعت مجزرة ضحيتها راح 7 سجناء وأصيب عشرات آخرين وأيضا من عناصر الأمن العام السوري.
2: 7 سجناء من أي طرف؟
1: من سجون قوات سوريا الديمقراطية اللي حاليا هي مع الحكومة الحالية. لكن التوترات من بين الطرفين لم تنتهي. وصار في عدد كبير من الضحايا والقتلى.
2: من الطبيعي ان يبقى في بعض الصدمات بعض الحوادث بعض التوتر زي ما انت قلت التوترات اللي بتحصل بتأكيد بتأسفي على وقوع ضحايا ولا

0: بسبب وجود النظام السابق والكثير من الميليشيات. يعني نحن اليوم قدام أزمة عم نحاول أنه نتجاوزها كسوريين كشعب وكحكومة. حنطلع نسمع أغنية يا غالي.
1: يا غالي ولا يا دلع؟ دلع دلع. أنا عايزة الدلع ولا يا غالي؟
0: دلع دلع
1: دلع دلع.
0: نطلع
1: طب نسمع دلع دلع, دلع. هنطلعها.

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد أغنية
1: دلع دلع,
0: دلع دلع اللي اكتشفنا معاني كلماتها. هلا نحن على الهواء
1: لما بتركزي في الكلمات بتلاقي كلمات, خصوصا في المهرجانات يعني. بالعكس يعني يمكن الأغنية دي ما فيهاش كلمات خارجة كتير زي باقي الأغاني اللي الواحد بيسمعها. anyway, الخبر الثالث النهاردة هو عن صيف 26, خصوصا في سويسرا, مش في أوروبا بس ولكن خصوصا في سويسرا. انت عارفة ان احنا عندنا في سويسرا في قانون يمنع ان انت تحطي تكييف في بيت وفي المكاتب الحكومية
0: في معظم أوروبا للأسف.
1: أنا كنت فاكرة أن في سويسرا بس, لأن لما بروح أماكن تانية في أوروبا بيبقى موجود فيها تكييف. بس anyway, الصيف اللي فات لأنه ما كانش بس مجرد حر مزعج بالنسبة لعلماء المناخ السويسريين, القصة أكبر بكتير. حسب ما بتقول سويس إنفو ده أونلاين ماجازين اللي احنا مشتركين معاهم ودايما بنستعمل أو بنتعاون معاهم وبناخد بعض الأخبار منهم, بيقولوا إن الصيف 26 كان الأكثر حرارة وجفاف في سويسرا من لما بدأنا نسجل قياسات المناخ, بمتوسط معدل 17.2 بين يونيو وأغسطس. والتأثير ما وقفش بس عند البشر, ولكن حتى درجة حرارة البحيرات السويسرية سجلت مستويات قياسية, وانعكس ده على الأنظمة البيئية وعلى النشاطات السياحية والترفيهية. وإحنا بنسأل بدورنا, هل الصيف ده هيحضرنا أو بيحضرنا أو معاه نتوقع أن الصيف اللي جاي وبعد كده درجة الحرارة مش هتنزل تاني وإحنا مكملين مع بعض؟ أعتقد ده الإحساس العام, بدليل أن في سويسريين كتير قوي بدأوا يفكروا أن يعملوا initiatives أن هم يصوتوا على تركيب تكييفات, خصوصا أن في إحنا فقدنا ما بين 200 ل 300 شخص من ذوي الأعمار الكبيرة في السن
0: إلى الآخر موجة للأسف.
1: درجة الحرارة عمرها ما وصلت ل 39-40 في سويسرا. أنا بقالي 27 سنة ما شفتهاش 39 أبدا, شفتها ماينس 39 على الجبل لكن ما شفتهاش بلس 39. فأعتقد أن الصيف ده هيغير حاجات كتيرة قوي وقرارات كتيرة قوي. إحنا دخلنا تقريبا النهاردة نص سبتمبر, بكرة 15 سبتمبر, النهاردة درجة الحرارة كانت 25 وكأننا في جولاي. فأعتقد أن إحنا كمان هنعدي ب ب ب بفصل خريف معتدل إن ما كانش دافي وأدفى من المعتاد. أنا يعني personally أنا I'm not complaining. أنا بحب الجو ده, بعايز الجو ده, يا ريت يفضل كده على طول.
0: أنا بضل مختفية طبعا. مانا عمر مانا على الهواء صديقي أيضا من عشاق الصيف والشمس والحر. للأسف
1: هو للأسف الشديد إن ما فيش عندنا بحر ولكن عندنا الراين. ولكن أنا يا ربي يبقى السنة كلها 25 و27 و29 والناس تبقى مبسوطة. عندنا يا غالي, وإحنا شغلناها قريب قوي, وعندنا
0: أنا حسمعكم أغنية
1: إيه؟
0: السودايونو.
1: طيب ثواني. لا بس دي اشتغلت already, فإحنا لازم نشغلها من الأول وجديد. السودايونو يلا شغليها لو سمحتي.

0: السود عيونه لمصطفى قمر. عم بحكي كنت تحت الهواء انه اغاني هاي الحقبة هي الفترة الزمنية اللي ما بتنتهي واللي دائما بتضل الاجمل.
1: شوفي نوستالجيا الاغاني احنا اعتقد اتكلمنا فيها قبل كده. هتلاقي كل جيل معلق معاه عدد من الأغاني. لو اتكلمنا عن جيلي اللي قبليكي بكتير, في أغاني معينة أنا أول ما بسمعها بشوف أفراح, بشوف ناس في أفراحهم, بشوف حفلات, بشوف مناسب مصايف. يعني مثلا لولاكي دي, أغنية لولاكي دي أنا فاكرة كويس قوي, أول ما طلعت كنا في العجمي, كنا لسه صغيرين وكنا في العجمي, فلا يمكن أسمع لولاكي وما شوفش العجمي اللي من 40 سنة مثلا. أوكي, ممكن كمان تجيب لك ريحة أكل معين, ريحة برفيوم معين, تفاصيل مواقف معينة,
0: ذكرت طفولة. أنا بالنسبة لإلي
1: تفرحك قوي أو تخليك تعيطي, فيعني
0: الأغاني حسب الوقت اللي هو جاي فيه.
1: بس وإحنا بنسمع سود عيونه كنت بص على السكرين هنا لقيت درجة الحرارة برة 22 درجة, الساعة دلوقتي 8:22 دقيقة وشمس الساعة 8:22 دقيقة في 14 سبتمبر ودرجة الحرارة 22, وده يعني غير عادي بالمرة. anyway
0: معنا خبر تاني اليوم, الذكاء الاصطناعي الأوروبي. حققت فرنسا هذا الأسبوع اختراق مهم بسباق الذكاء الاصطناعي. شركة ميسترال اي اي الفرنسية جمعت 3 مليارات يورو بجولة تمويل جديدة لترتفع قيمتها لحوالي 24 مليار دولار. اللافت أنه الجولة قادتها شركة استثمارية أمريكية وشارك فيها مستثمرين من بينهم سامسونج وصندوق أوروبي تدعمه مؤسسات الاتحاد. لسة أكبر من شركة ناشئة عم تجمع شوية مصاري. أوروبا عم بتحاول بناء بديل حقيقي للهيمنة الأمريكية على الذكاء الاصطناعي تحت عنوان صار يتكرر كتير السيادة التكنولوجية الأوروبية. شو رأيك؟
1: أعتقد المشوار طويل قوي لأوروبا إن هي تتفوق على التكنولوجيا الأمريكية في موضوع الذكاء الاصطناعي. كل مترقب 2028 و2030 واللي هتعلن عنه أمريكا أول ما تبدأ تشغل الذكاء الاصطناعي بالفول باور بتاعه. الذكاء الاصطناعي لما هيشتغل 100% في أمريكا مش هيتحكم بس في حياة البشر, لا سيبك من الكلام ده كله, هيتحكم في الطاقة النووية, هيتحكم في السلاح النووي, هيتحكم في أي نوع من الأسلحة في القوى العسكرية الأمريكية, هيتحكم في كل حاجة. في ببساطة شديدة قوي, لو أنا ماما أمريكا ومش راضي عنك, أوكي, في بيقولوها إيه؟ ضغطة زر, نقرة زر ولا ضغطة زر, كبسة زر, كبسة زر, كبسة زر. أنا كنت مختيار لك حاجة سورية, دلعونة وتكات
0: تكات
1: لفرق. ده عشان خاطر عيونك بس. بس anyway,
0: احنا عاملين بتفستق اليوم على الهواء.
1: اوكي, فببساطة جديدة قوي, لو انا ماما امريكا وغضبت عليكي فانا ممكن, وده عملوها مؤخرا مع القاضي اللي حكم على نتنياهو انه هو مجرم حرب في محكمة جنوب افريقيا اللي هي محكمة العدل الدولية. ببساطة جديدة قوي القاضي ده ما يعرفش يستعمل أي كريدت كارد, ما يعرفش يدفع فواتير تليفونه, ما يعرفش يدفع فواتير كهرباء, مش عارف يعيش, ما عندوش, شالوه من السويفت. فده اللي ممكن يحصل, ده اللي بيحصل النهاردة. فما بالك لما يبقى الذكاء الاصطناعي أو الـ AI فول باور وشغال. اوعي وشك. أوكي, هتسمعينا إيه؟ قلتيلي
0: مكملين على الستايل المصري, رح نسمع أغنية بس. سطلنا
1: حلوة. أوكي
0: أوكي
1: يلا

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، وتقريبا 28 دقيقة من بداية الحلقة. والخبر اللي فات كنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، بس طبعا الذكاء الاصطناعي يعني بقى صعب قوي حتى إنك تتابع التولز الجديدة اللي طالعة. يعني لو أنت مثلا زي أغلبية الناس بتصحى الصبح تقول له ها مسميه زيكو مثلا، أنا أعرف في ناس مسميين شات جي بي تي زيكو، أوكي ده علاقتهم بالذكاء الاصطناعي. ها يا زيكو أطبخ إيه النهاردة يا زيكو، حط اللحمة في الفرن قد إيه يا زيكو، أعمل مش عارف إيه يا زيكو. يعني اللي هو بدل ما كانت بتطلع تنم مع جيرانها بقت قاعدة مع زيكو بتنم مع زيكو على صحبتها كلها. دي ده ده سطحية أو استعمال سطحي مرعب للذكاء الاصطناعي، وخصوصا أن بقى في كلود في وقبليهم جيميناي، وكل دولت مطلعين تولز مرعبة مرعبة. أنت بقى ممكن تعمل بيسموه الوكيل الايجنت بتاعك اللي يعمل الشغل بتاعك كله وانت قاعد يعني حاطط رجل على رجل. فالغريب ان في وسط ده وفي وسط الاخبار دي كلها عن الذكاء الاصطناعي وعن ازاي ان هو
1: احنا هنضل في نفس السياق بتاع الذكاء الاصطناعي بالخبر اللي بعديه.
0: اوكي، في ناس بتقول ان الذكاء الاصطناعي هيقعدنا في البيت، هياخد شغلنا، هنفقد وظايفنا. في ناس وصلوا لأبعد من كده ان احتمال ان الذكاء الاصطناعي، وده كان مقال قريته في البي بي سي غريبة يعني انا كنتش مصدقة، بيقول ان الذكاء الاصطناعي ممكن يقضي على البشرية كلها على كوكب الارض. الافكار والتصريحات والحاجات اللي بنشوفها عن الذكاء الاصطناعي يعني يمين وشمال، واوعى وشك يا معلم. اللي انا قصدي اقوله من كل الهبد اللي هبدته ده ان ما فيكش ان انت تتجاهل وتكيب اب تو ديت مع الذكاء الاصطناعي. لو انت قررت ان انت لحد دلوقتي لسه ما استعملتش، فانت لازم بسرعه تاخد كورس ازاي تتعلمه، ازاي تستعمله، الادوات بتاعته ايه. مش لازم تبقى كمبيوتر ساينس او كمبيوتر انجينيرينج ولا اي اي انجينيرينج، بس على الاقل تعرف استخداماته وتستعمله في حياتك العمليه وفي شغلك، لان ممكن قوي تفقد وظيفتك بسببه، لان انت مش عشان
1: ببساطه انت ما عم بتواكبه،
0: مش عشان هيستبدلوك بانسان آلي، لا، لكن عشان الشغل كله بقى يتعمل بالاي اي، فانت هتبقى مش قادر تستعمل حاجه في الشغل. زي زمان مثلا من 25 سنه لما ولا من 30 سنه لما طلع الايميل، وناس رفضت ان يكون عندها ايميل، قالك لا لا لا لا انا عندي فاكس وتيلكس وفل على كده. النهارده في ناس بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي على ان حاجه، خصوصا الناس اللي اعمارهم متقدمه شويه، ومثلا في 60 او في 70، رغم ان انا بشوف حاجات على السوشيال ميديا لناس أعمارهم في الثمانينات وبيستعملوا الـ AI، ولكن برضو في ناس تانية على الجانب الآخر شايفين إن دي حاجة ممكن ما يحتاجوهاش في حياتهم.
1: بنفس السياق، دراسة جديدة نقلتها رويترز عم تكشف أن الشركات الأوروبية والعالمية عم تتعامل مع البنية التحتية الرقمية مثل تعاملها مع الطاقة وسلاسل الإمداد. شو السبب؟ هو الهجمات السيبرانية والتوترات الجيوسياسية اللي أجبرت هاي الدول أنه تعتمد على مزود تكنولوجي واحد لحتى تخفف هاي الهجمات، وهذا الشيء مخاطرة حقيقية. يعني الشركات اليوم عم تسأل سؤال إذا فقدنا مزود رئيسي للبيانات أو الذكاء الاصطناعي، قديش بنحتاج وقت لحتى نستبدله؟ اليوم كل شيء عم بيتحول هون أوروبيا على الإنترنت، وعم بيحاولوا يخففوا الضغط الورقي بالتعاملات الورقية، لكن قديش مدى أمان هذا الأمر على الأشخاص وحساباتهم وإلى آخره؟
0: شوفي، أنا يعني باخد حرصي، أوكي، ولكن أنا رشقة في أي حاجة فيها التكنولوجيا أي حاجة تسهل حياتنا.
1: طبعا بالتأكيد. هلا قبل الهواء نحن جايبين الترايبود بيتحرك مع الشخص،
0: مع الصوت. أيوه.
1: مع الصوت ومع الشخص. فبالبداية وقت شغلنا ما كان عم بيتعرف علي، بعدين تعرف
0: دلوقتي بتعرف عليك انت وسايبني انا برا رغم ان التليفون. أيوة. تليفوني.
1: ايوه. فنحن عم نتعامل مع التكنولوجيا وهي عم بتسيرنا اوقات، بس لازم نسيرها نحن.
0: شو نطلع نسمع معنا؟ أغنية صعبانيات قطع شرايين. ماشي، بس الموسيقى بتاعتها حلوة. أوكي. يلا. أوكي.

0: رجعنا لكم بنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، وهنكمل في حاجة ليها برضو علاقة بالتكنولوجيا أو بالجرائم الرقمية على الأصح. وكل زي ما كنا بنتكلم من شوية، أنا بقولك أنا رشقة في أي حاجة، بس بيوصلني سبامز، تليفونات سبامز كتيرة قوي. في ناس مرة مرة مرة من المرات كلمني مكالمة تليفون وقال لي هنا البوليس السويسري. تخيلي لما حد الساعة 7 الصبح يصحيكي من النوم يقولك هنا البوليس السويسري. فكان بيكلم ألماني، فوتر وانت بتكلم انجليزي؟ قال لي قلت له طب عايز ايه؟ قال لي في بلاغ متقدم ضدك مش عارف في بيرن. فأنا يعني بدأت ايه أشك. فأول ما قال لي الكلام ده قلت بدأت أسأله أسئلة، فبدأ هو يتلجلج. المهم طبعا كان سبام، فروحت قافلة السكة وريبورتت الأرقام. خدي بالك ما تديش أرقام حساباتك طبعا لأي حد، ما تديش مش عارف إيه الكلام ده. في ناس بتروح في 60 داهية بالموضوع ده. لكن نرجع لي ملف أعتقد بيهم كل الناس اللي بتستخدم الإنترنت النهاردة. مفيش حد ما بيستخدمش الإنترنت، مش في سويسرا بس في العالم كله، والعلاقة بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحق الخصوصية. إلى أي مدى أنت من حقك أن أنت تاخد الداتا بتاعتي؟ الداتا بتاعتنا يعني مش عايز أقولك، إحنا أنا شخصياً بصراحة ما عنديش مشكلة أن الداتا بتاعتي تبقى مشاع، أوكي ما عنديش حاجة أخبيها. ولكن أنت بتفاجئي أن أنت بتصل بك ناس بأرقام ما أنتش مسايفها عشان تعملي سيرفي مش عارف في إيه، وعشان تعملي دي الداتا بتاعتي. مين اللي وصل لهم؟ مين اللي إدى الحق للشركات دي تستعمل
1: إحنا في فرنسا بتاعتي؟ هلأ من اعتبارا من هذا الشهر سبتمبر تمنا كل الأرقام تتواصل للترويج للمنتجات اللي عندها أو المواد اللي عندها، إلا باستثناء الشركات اللي أنت أصلاً عندك عقود معهم، إن كان إنترنت أو كهرباء أو غاز أو أي شيء. فهي من أفضل القرارات اللي بلش تطبيقها.
0: أنت عارفة أن في مصر ما بتشتريش حاجة مثلاً من محل يعني ملابس أو كده، إلا وإنت بتدفع الفاتورة لو بتدفع بالكريدت كارد يقول لك رقم التليفون بتاعك، ويصر إنه ياخد رقم التليفون. فأنا أقول ما عنديش رقم تليفون مصري، لأن ده بيوصلك يعني أول ما تروحي بتلاقي 60-70 أدفرت.
1: تماما.
0: أوكي، فخدوا بالكم من بياناتكم، بس مش من لغلقكم، من بياناتكم. أيوة. هتسمعينا إيه؟
1: هسمعكم غنية من الأردن، إهداء لأنس الشيف أنس ورنيم، أصدقائنا في جنيف.
0: تحياتنا لأنس ورنيم.

0: رجعنا لكم مستمعينا و43 دقيقة من برنامجنا لليوم، من حلقتنا لليوم. أنا إلي تحيز لأغاني الأردن ولأيام الأردن.
1: عادتي قد إيه في الأردن؟
0: نص حياتي عشتها في الأردن أنا.
1: يعني مش بس من الأحداث؟
0: لا لا، قبل.
1: أوكي.
0: من آخر التسعينات للألفين وأربعة، بعدين تقريبا 7 سنوات، فنص حياتي حرفيا بالأردن.
1: أنا ليا صديقين أردنيين من أجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي بصراحة. anyway، معنا إيه أخبار؟
0: معنا خبر اجتماعي اليوم بسويسرا. نتائج دراسة أظهرت أنه التلاميذ في سويسرا عم بيتراجع أدائهم بالقراءة والرياضيات مقارنة بالسنوات السابقة. طبعا هذا الموضوع أثار نقاش حول مستوى التعليم وتأثير التكنولوجيا على الأطفال والفجوة التعليمية بين الطلاب. وبالنسبة للعائلات العربية بسويسرا، القصة مو مجرد رقم دولي، هو سؤال يومي. هل النظام التعليمي السويسري ما زال قادر على إعطاء أطفال الجيل الجديد المستوى اللي اعتدنا نربطه باسم سويسرا؟
1: شوفي، الـ الـ الـ يعني السؤال عميق، بس مش ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل ما نطلع الهواء. في المعتاد كل يوم بطلع، زي ما انت عارفة، بطلع اشرب قهوة يعني قبل الغداء بشوية، يا اما اشتغل يا اما ارد على ايميلات، في قهوة جنب بيتي، بس يوم الاثنين بتبقى القهوة دي مقفولة، فبروح على قهوة تانية وبتبقى القهوة بتاعتي بتاعت يوم الاثنين. النهاردة قاعدة بشرب قهوة، ما بعملش أي حاجة، ببص على الناس اللي رايحة واللي جاية، الجو جميل والناس بيس يا مان. وبعدين لفت نظري أم وبنتها قاعدين ورايا، فدورت عشان أشوف وأسمع أتابع، يعني بيتغدوا أو بياخدوا لانش بدري. بيتكلموا ألماني وألماني سويسري، ما فهمتش ولا كلمة، ولكن المنظر رجعني لفلاش باك 15 سنة أيام ما كنت بطلع من الشغل أخد بنتي أروح الميجروس نتغدى أنا وهي، وبعدين أرجعها تاني إما الكيندر جاردن إما المدرسة. تحديات الأم والأب أو الآباء والأمهات في تربية الأبناء، خصوصا كشرق أوسطيين، يعني سيبك من نظام تعليمي سويسري، ده شامل السويسريين وكل اللي عايشين في سويسرا، لكن احنا كشرق أوسطيين سواء مهاجرين، وفدين، اكسبات، مقيمين، متجنسين، تربتتتتتين، ها طالع عينينا ماشي في موضوع تربية أولادنا. الموضوع مش سهل أبدا، خصوصا لو انت جاية من ثقافة شرق أوسطية عربية، تربي أولادك ازاي، تطلعيهم ازاي.
0: فكرة عدم وجود أطراف تساعدك تعينك، أنا كأم طفلين مثلا بالحالي، ما في عائلة، ما في حدا أقدر اعتمد عليه، أمرض، معلش أمرض، اترك الأولاد عندكم شوي، في كتير ضغوطات، في كتير فوارق ثقافية، فوارق باللغة. كنت عم بحكي لك تحت الهواء أني أنا بشعر أني أنا عايشة مع أطفال فرنسيين، وأنا المربية العربية تبعهم. وطبعا هذا حالي حال آلاف الأمهات والعوائل في أوروبا.
1: وخدي بالك أن يعني لما الطفل بيبقى سنتين ثلاثة أربعة لسنة أو لعمر 5 أو 6 سنوات، بيبقى المجهود الجسماني كبير، لكن لما بيكبر الطفل وبيبدأ هو يلبس نفسه ويأكل نفسه،
0: بيبقى المجهود النفسي،
1: بيبقى المجهود العقلي والمشاكل بتكبر، فانتي في تحديات صحيح من أول يوم ما بيتخلق لحد بنتي 21 سنة الشهر الجاي. ومش عايزة أقولك التحديات هي مش مشاكل، ولكن
0: challenges
1: and we wink for the challenges يعني.
0: Yeah.
1: Okay. فمش سهل على الأباء والأمهات، خصوصا أن احنا لو اخترنا ان احنا نيجي اوروبا، او فرضت علينا بعض الاحداث ان انت تيجي لفرنسا وتعيشي لفرنسا، فهم ما اختاروش ان هم يتخلقوا ويتربوا ويتعلموا في ثقافة مختلفة تماما عن ثقافة وعادات وتقاليد الام والاب. وما عرفش هل شفتي أو قابلتي بعض الآباء والأمهات اللي بيصروا إن يربوا أولادهم بطريقة يعني بطريقة هم في فكرهم إن دي الطريقة اللي بتربى بيهم الأولاد في بلادهم، ولكن على العكس تماما الأسر اللي في بلادهم تخطت ده وبقت مور ادفانس دان الناس اللي موجودة في أوروبا
0: للأسف. وهذا النوع من العوائل اللي بيمارسوا هذا التضييق على أطفالهم، أطفالهم ما بيكون في عندهم حالة اندماج كاملة وحقيقية مع أو شعور بالمساواة مع بقية الأطفال اللي بيروحوا بيترددوا معهم على المدارس أو على المراكز الأنشطة الثقافية أو الأطفال والكثير. شو بدك تسمعينا؟
1: هسمعك مش مهم لأغنية دي لبوسي، وأغنية جميلة برضو صعبانيات، بس يعني هي قلبة معنا
0: صعبانيات
1: قطع شرايين، هي قطع شرايين
0: ادينا
1: يلا

0: رجعنا لكم مستمعينا و 52 دقيقة من حلقتنا لليوم.
1: هنختمها بمشروع ليلى وبعديها محمد منير وبعدين بالتي واحتمال تسمعوا شكون كمان ورا بعض. بنتمنى تكونوا استمتعتوا بالأغاني اللي لعبناها النهاردة. احنا أحيان كتير قوي بنقرر ان احنا نكون عايزين نلعب أغاني أكتر, خصوصا لما بيكون عندنا ضيوف ما بنشغلش أغاني كتير, فبنختار إن إحنا يعني نقول شوية أخبار خفيفة ونشغل أغاني أكتر. فنتمنى تكون أغاني النهاردة عجبتكم, يعني يكونوا بخير ونشوفكم الاثنين الجاي.
0: بنشوفكم الاثنين الجاي
1: ومرسي على الحلقة يا دي.
0: شكرا ليكي.
1: لا يلا.